إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح.

الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له

إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا

0: وهو العلي العظيم.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah
6: 93.2 FM.

إن الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: حين.
1: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
0: ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني

بل يدرك فداحة هذا الأمر وشناعته. فهم قالوا ذلك ظنا منهم أن هذا أمر محبوب وأنه أمر طيب، وأنه لو جعل لهم مثل ذلك لجاز اتخاذها للتبرك. ليس قصدهم المخالفة والمصادمة للشرع، وإنما كانوا يظنون أن هذا لا يخالف الشرع وأن هذا أمر طيب ومحبوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. الله أكبر أي أجل وأعظم، وسبحانه وتعالى يجل وينزه عن ذلك التنديد لاتخاذ الشركاء. وقول إنها السنن أي أنكم سلكتم كما سلك من قبلكم من السنن المذمومة، والسنن بضم السين الطرق، والمراد بالسنن أي سنن الشرك والباطل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. أي اجعل لنا أصناما أو أحجارا أو نحو ذلك نتوجه إليها نعبدها، كما لهم آلهة أي كما لهم أصنام وأحجار توجهون إليها، أي اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب به إلى الله. وهذا الاتخاذ للمعبودات من دون الله لا تتغير حقيقة من جهة وصفه بأنه شرك، حتى وإن سمي بغير اسمه، كان يسمى شفاعة أو توسلا أو واسطة أو نحو ذلك. تغيير الاسم لا يغير الحقيقة. فأفاد هذا السياق الكريم أن تبرك بالأشجار والأحجار ونحو ذلك من الشرك الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين هذا التبرك بالأشجار والأحجار وبين قول بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم، أي لتسلكن سبل وطرق من كان قبلكم من اليهود والنصارى. وجاء في بعض الروايات أنه قال: شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الحاصل أن تبرك بالأشجار أو الأضرحة أو القباب أو الأعتاب أو الأتربة أو الأشجار أو المقامات أو المزارات أو الزوايا أو الذوات والأشخاص أو نحو ذلك بالتمسح بها والاعتقاد فيها ونحو ذلك كله من سنن الجاهلية. إنكم قوم تجهلون كله من سنن الجاهلية وسنن الضلال والباطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم هذه المقالة وبين أنها شبيهة بمقالة بني إسرائيل لموسى عليه صلوات الله وسلامه. والواجب على كل مسلم أن يحذر أشد الحذر من هذه الأعمال الجاهلية، وأن لا يغتر بفعل الجهال لها مثل أن يصاب بمرض أو حاجة أو فقر أو نحو ذلك فيرشد أو يدل إلى شيء من هذه الأمكنة ليتبرك بها، يعكف عندها أن يعظمها يلتمس من جهتها بركة. هذا كله من

خلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر

للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أولا.

من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: أذكار بعد السلام من الصلاة.
2: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر

إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: وهو العلي العظيم.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakira.
3: Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء؟
0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir